0: بابي خلوني في هادي شوف غزالي حبابي حبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم حبابي
1: Fréquencier, Guillaume.
2: Jusqu'à 7h, Fréquencier vous propose du reggae.